0: عين الغناني لا يوم حكاني ولا يوم حياني بس هو هون عباله بتعين الغناني
1: عرفنا شو قصده شو بده لا ترد علي
0: ليه
1: قولي له لا تتعب قلبك ورجوع هالحي

لطلع دربه بس هو هون بهالجير الضيع قلبه يا ناس ما بحبه لطلع دربه بس هو هون بهالجير الضيع قلبه

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟